أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يسمك من الناس إيدنا صراط المستقيم جكي أغبارا ركي وجوبا جكي ما ركي وجوبا جكي وغو ركي وجوبا جبي أباري أنينا بي أسيري أنينا تيونغبي ماناكا tiungbi marabi ni ori eto adigun jawo ko jawo tete jawo bo ba ko to jawo ranti wipe ni ojo kan iwo yo si jase ni oruko nla ti je su